أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم

نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه

أئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان

أرسلنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا

أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلق

مستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة.

الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات

وبعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث

ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات.

يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا

الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء

السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة

يجمعكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر

آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم

الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك

ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور

مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون

ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين

إحسانا. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي.

نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.

تكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن

بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم

شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن

مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس

كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون.

الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها

يثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلا

وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم.

من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا

حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل

أأتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله.

لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن

يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

ففتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات

بئرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا

الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم

انقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم

لله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم

قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من

بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا

تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ

جيلك زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا

ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم.

الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا

ساءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم

آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحما

إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.

ذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين.

وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس

هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب.

قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض

يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك

قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة

قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن

الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم

حور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم

رحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين.

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان

فريقا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون.

دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه.

ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق.

ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا

يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض

آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسر

أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

تنتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل

حسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والرمان.

رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين

وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أي

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك

متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون.

كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما.

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا

أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون.

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك.

لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله تُرجع.

آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ

بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون

وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره

مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم

الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان.

جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو

ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير

قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورك.

إن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك

عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالإثم

يفتح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم

فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على

إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون

ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله

أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل

يجدون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه.

اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا

يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن

عنيد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ

أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال

الله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم

مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل.

إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا

أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة

تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم

ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله

أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر.

لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار.

أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما

الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون.

الله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله

إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة

يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله

قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله

السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون

أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله

ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات

رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا

النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق

قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا.

عليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر

الله قد أحاط بكل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه

إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا

أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون

إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه

إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها.

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون.

سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه

به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم

أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم.

إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على

كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاضع

قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا

ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي.

دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.

وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس

لن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة

أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

أو ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء.

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم.

من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن.

الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو

أأيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا

ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليس

يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهين.

يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل

المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك

واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة.

النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل

ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات.

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر.

ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم.

لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي

من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى

السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها

عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى.

ذاكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته.

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول

جنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان.

انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا.

يقولون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون.

واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على

فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش.

الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله

يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم

أرق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي

فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول

الحكيم وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم.

ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل

وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق

وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف

ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا

جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية

الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها.

يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا.

وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح
10: يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن. بن الكابوس.
13: ماما احبك.
14: حب مش معقول.
13: ايوه
14: ماما احبك.
13: قصدها
14: انا حبيتك على طول.
13: سألتك بالله.
14: ماما احبك وانتي تحبيني.
13: لا
14: بابا مش يقول.
13: اكيد يمزح.
14: ماما احبك واحب حقك البدلية والفاصوليا والفول.
13: يا صغير يا اكول، تستحق احلى فاصوليا واحلى فول.
14: بقوليات الكابوس.
13: الف البقوليات. بقوليات الكابوس.
15: شاي الكابوس عشرة عمر.
16: شاي الكابوس عشرة عمر.
17: شاي الكابوس عشرة عمر.
18: شاي الكابوس عشرة عمر.
19: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
3: شاي الكابوس.
17: شاي الكابوس.
12: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات.
5: شاي الشاعر طعم

0: أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية.

0: 1-7-4-1-0 عدن خط 90 بجانب 90 مولا مستشفى الريادة الدولي الرعاية الكاملة
1: بنافع للعود الخبرة والريادة
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز
3: 90.9
0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
4: ستروني حافظا لغدوت في درب الهلاك محطم.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس
3: بن الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك، نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس مجموعة الكابوس.
5: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس.
12: شاي الكابوس.
13: شاي الكابوس.
14: شاي الكابوس عشرة عمر.
15: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
16: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
17: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
18: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
19: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
20: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
16: أمانة خدمة بيس روعة ما ليش حل.
21: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
18: شكرا بيس.
22: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
23: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

الساعة الآن 9:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة. احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس
2: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس
3: مجموعة الكابوس
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة شاي الكابوس عشرة عمر
5: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى
6: إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص ندور المضمون واللي له عمر طويلة
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782
6: نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-7

0: الاقتصادي والمعيشي لعملائنا. ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
3: اسمعها

0: صباح الخير.
1: يا صباح الانوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
4: يا صباح. يا صباح الخير.
6: يا صباح الفل.
7: يا صباح البن. بن الكابوس.
8: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
9: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
11: نحن نوفر لك الراحة
10: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
11: مستشفى الريادة الدولية.
10: سبب شفاؤك.
11: سبب شفاؤك.
10: بإذن الله.
11: بإذن الله.
10: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0. عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
11: مستشفى الريادة الدولية.
10: الرعاية الكاملة.
11: الرعاية الكاملة.
12: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
12: ناين تي مول.

الساعة الآن 10:00 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. الصيانة الوقائية أفضل من الإصلاح المكلف. افحص منظومتك بانتظام. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

0: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شاي الكابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
1: بن. وليش مش شاي؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
1: وليش مش شاي الكابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
1: لا لا لا
2: شوف شوف كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاول
1: حلوة.
2: صباح البن أحلى.
1: شاي الكابوس
2: بن الكابوس
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يتهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: تستمعون الآن إلى المسلسل الخليجي أبو الحريم، بطولة داود حسين، هدى حسين، وعبير الجندي، ومنى شداد.
1: هذا أبو الحريم.
2: على حظي
3: يا غاحي تقبرني يا
1: أبو الحريم.
4: بطولة داود حسين، هدى حسين، عبير الجندي، منى شداد.
5: تأليف أميرة نجم.
6: إخراج أبرار علي المفيدي.
7: كل واحد فينا اليوم يحتاج يسمع قصص من واقع الحياة تلامس إحساسه ومشاعره، وأبو الحريم قصة من واقعنا وحياتنا. نسمع في قصص مثلها بس إحنا ما عشناها. إنك تتزوج أربع، هذه عاشها جدي وجدك، بس أنا وياك وريايلها الوقت صعبة. أربع صعبة، ثنتين يمكن، بس أربع حريم، هذا اللي سواه بطلنا أبو صقر. وإحنا وياكم بنعيش هالقصة وأحداثها الكوميدية مع أبو صقر وزواجه من أربع حريم. إيش بيصير وياه؟ خلونا نعرف لما نسمع الأحداث كل يوم وإحنا نتابع حلقات أبو الحريم.
1: جيجي ازيك؟
8: اوه الحمد لله. بليز ابو صقر ما تزعجنيش، ابعد ابعد، خليني اشوف اللقطه دي، بحبها قوي، ابعد.
1: انت ايش قاعده تشوفين؟
8: اوه الزوجه الثانيه يا حبيبي، ليه في حاجه؟ ابعد بقى.
1: هو هم الزوجه الثانيه بعد؟ لا لا ما فيش حاجه، بس انا عندي ليكي مفاجاه جميله جدا.
8: والله نفس مفاجاه جوازك من غزال.
1: هاي دمك شربات. لا مفاجاه هتفرحك جدا، انا متاكد. اتفضلي.
8: انا جيت.
9: يا حبيبتي على مهلك، ما تخديش كده عشان اللي في بطني.
8: لا مش مصدقه، انت جنبي حبيبتي يا مامي. ازاي ده حصل؟ امتى امتى امتى وازاي؟
9: دي المفاجاه اللي مجهزها لك ابو صقر، وخبيتها عشان افاجئك يا روح ماما.
8: احلى مفاجاه، احلى مفاجاه، مش مصدقه عليا، مش مصدقه.
9: لا يا حبيبتي صدقي، صدقي يا روح قلب مامي.
8: مخسي مخسي قوي يا حبيبي، ولو اني زعلانه منك عشان تتجوزت عليا، بس ربنا يخليك وما يحرمنيش منك ابدا ابدا ابدا.
1: ولا بدك ولا بدك يا الغالية. جيجي أنا ما بك تزعلي علي يعني، بصراحة أنا أدري إن أنا جرحتك، بس يعني أنت ليك مكانك
9: عندي برضه. يا أبو صقر ما تخافش، جيهان بتحبك قوي، مش ممكن تزعل منك. صحيح يا جيهان ولا لا؟
8: صحيح يا مامي، صحيح علشان خاطرك، بس بصراحة ما أقدرش أخصمك، وكمان ما أقدرش أصالحك.

0: هذه؟
1: وين؟
0: شنو انت شفيك عافسه الدار فوق تحت؟
1: شبكتي يا ابو صقر مو محصلتها ادورها.
0: ها وين بتكون يعني؟ اكيد انت حاطتها بمكان ونسيتي.
1: يا ربي ابو صقر
0: اريد تعال تشوفها، اريد دورتها.
1: شايفينهم قبل يومين بنفس المكان، ما مداهم يضيعون.
0: زين دوري عدل ابو صقر، دوري عدل.
1: وانا ايش قاعده اسوي؟ قاعده ادور عدل.
0: ايه
1: يا ربي يا ربي.
0: وين زين تشوفي بدي بدك
1: هسه بس نوره. هلا حبيبتي تعالي يما، تعالي ساعديني دوري
2: العاي. هلا يما هلا يما. خير يما؟ صاير صاير يمه. خير
1: حبيبتي ادور شبكتي ماني محصلتها.
2: ها غريبه يعني وين بتروح يعني؟ وين بتروح
1: يعني؟ والله ما ادري.
2: اكيد في في في في في في في في في احد ماخذها.
0: يعني شنو؟ لحظه شويه. من بياخذها يعني؟ انا اشوف ولا شيء بالبيت انوخذ. زين يلا عاد يلا. أنا أقول سبب الرحمن دوري عدل. يلا عاد تلقينها إن شاء الله. يلا لا تقعدوا تبشوا خلق الله.
2: والله مضريبة. تشوف من الغريب اللي دش علينا وما تعرف خيره من شره، ويمكن خذها ويمكن ما خذاها. أنا شراني أنا شراني ما أدري.
1: إيش قصدك يعني؟
0: استحي على وجهك ولا تخربطي بالكلام. أنت متى كبرت قمت تتحكي بهالأسلوب معي؟ أنا أبوك قليلة الأدب.
2: والله عاد أنا مو مشكلتي إنك ما تدري عني إن أنا كبرت ولا ما كبرت.
0: أوه لا
2: والله.
0: شوف هذه شلون تحاكيني؟ هذه تربيتك خزنة أبوك. شفتي
1: شلون تحاكين أبوك كذي؟
2: أنا آسفة يما بس شوية حرني.
1: حقك على راسي حقك على راسي.
2: إنزين أنا آسفة يبا، خلنا بوس راسك

0: سامعوني عدل، شبكت أم صقر ضايعة، وأنا بضطر أفتش غرف الكل قرفة قرفة علشان أوخر الشبهة عن أي واحدة فيكم.
1: يا شو؟ بدك تفتش أوضتي؟ أنا طبعاً لا، وفوق أي شبهة.
2: وليش عيني؟ وليش نطيتي كذي دا ما عدت شي؟ إيش بيش خايفة عيني؟ لا أكيد عدت وأكيد خاشته.
1: لا يا روحي، أنا مني خايفة من شي، أنا بعتبرها إهانة، وأنا ما بمد إيدي على شي منو إلي. بجد يا حبيبتي ما هو واضح الدليل، اتجوزتي جوزي بصقر حبني وتزوجني، واللي مش عاجبه يشرب من البحر.
3: خلاص وصقر لو سمحت فتش غرفة غرفة. يلا خلصني
2: يا شبكتي. يلا فتش، ما بيها شيء، هذه خزنة.

0: أنا رحت فتشت غرفكم كلها وأخيرا أبشركم لقيت الشبكة. لقيت هاي، لقيت الشبكة في غرفة رزان. إيه في غرفة رزان، مع الأسف موجودة في غرفة رزان.
1: مستحيل، أنت بتصدق هيك حكي؟
0: بس خلاص
2: هي
0: ولا كلبة. خلاص أنا قلت لكم إني أنا لقيتها عند رزان، لكن مو رزان اللي ماخذ الشبكة.
3: أميرة بقى،
0: لا أكو أحد ماخذ الشبكة وحاط الشبكة في غرفتها في كبتها. إيه ومرادي بعرف منه، وحزتها أنا لي معاكم حكي ثاني، عرفتوا الكلام هذا مو علي أنا.
3: شنو؟

0: معلي معلي حبيبتي خلاص حقك علي حقك علي معلي معلي حقك أنا أخفى.
1: شو بتقول؟ أنا انهنت بين نسوانك أهانوني كلهم يا عيب الشوم عليهم قليلين أدى.
0: خلاص بس ما تقولي عنه هيك
1: شو ما أدى عليهم شو بدك ياني أعمل؟ بوصل مثلا نسوانك أهانوني وأنت موجود.
0: هيا اللي تسبحتي كذي رزان ما عليك منهم طالعي منه المهم الحين أنا ولا هما منه اي خلاص مدام انا مهم خلاص انا متاكد واثق مثل ما انا الحين اشوفك بعيوني الثنتين ان هالمقلب من واحده منهم.
1: انت ما عرفت تاخذ حقي منهم.
0: صبر صبري علي وانا باخذ حقك ان شاء الله. الحين حبيبتي لا تزعلين خلاص ها وبعدين تعالي مو حلو عليك الزعل كلش الوي مو مال زعل حبيبه قلبه.
1: انا هيدا اللي ما اخذته منك.
0: ما في احلى من الكلمه الحلوه يا رزان يا حبيبه قلبه.
1: توكل عيش.
0: طيب شو اشتبين انت هلا اشتبين
1: انت فكر وشوف كيف بدك تراضيني شو بيستاهل.
0: شو بعرفني شو اللي بده يعجبك واللي ما بده يعجبك. تبين اعطيك فلوس يعني تشترين اللي تبينه؟
1: لا انا بدي شي تاني.
0: مو قلنا من الاول اشتبين قولي
1: بصراحة يا ابو صقر.
0: ايه
1: انا بدي اياك تسجل لي العمارة
0: ايه
1: اللي ساكن فيها بيي باسمي.
2: هلا

0: الخير والكرامة يا أبو صقر. هلا هلا بمعرسنا. هلا والله. شفيك يبا؟ شفيك قاعد كذي؟ شنك بعزة؟ شفيك؟
1: تكفى أبو فيصل بالي خلق مولي. اسكت تفى الله يخليك، لا تسمعك مني كلمة تضايقك أخاف ترى.
0: هي ليش عاد صاير؟
1: ما مش عقل خلاص، تعبت أحس أني أنا بس خلاص ماني يا أخي ماني مرتاح.
0: اي وانت كل ما تتزوج ترد تعيد علينا نفس الاسطوانه. اي
1: وانت مو حاس فيني، انت ايش حقر فيجي ما ادري، مو حاس فيني، مو حاس بالنار اللي فيني، اللي ايده بالماي غير اللي ايده بالنار.
0: لا حول ولا قوه الا بالله، يبا احترنا معاك انت. يا ما احنا عارفينك، تتزوج مو عاجبك، ما تتزوج مو عاجبك، بلا شلون اراضي؟ قول لي ايش اللي يعجبك فيني عشان اسويه وترضي.
1: تبي ترضيني؟
0: اي إيه أكيد أبي أرضيك، أنت صديقي وصديقي الغالي يا أبو صقر، وما يرضيني أشوفك بهالوضع وأنت مساكت. لا لا لا لا ما يصير، لازم تقول لي.
1: أنا اللي يرضيني إنك أنت تكرمني بسكوتك، إيش رأيك؟ أنا هذا بس يرضيني. اسكت.
0: أفا أفا أفا أفا الحين أنا أسكت عشان أنت ترضى؟
1: أفا يا أبو صقر. أقولك شيء، أنا بطلع لأني بختنق. أنا إيش خلنا نطلع نروح أي مكان، تكفى نغير جو على الأقل، تكفى أبو فيصل.
0: خلاص خلاص، إذا هالشيء يريحك ولا يهمك، انت مشى ونغير جو. شوف بوديك خوش مكان انت تحبه وايد.
1: تكفى لا تقول لي الدوانية، ترى مالي خلق اروح الدوانية كلش، ابي مكان انسى فيها المشاكل. الله يرضى عليك.
0: لا لا لا لا يبقى دوانية، بوديك كافيه على البحر جديد توهم بطلينه والزينة. ها ايش قلت؟
1: ها يلا شورتك وهداية الله.
0: انا اقول فنيلتك وهداية الله.
1: هلا
0: اقصد شورتك وهداية الله.

0: شفت شلون؟ شفت سويت؟ احنا الحين طحنا بمشكلة كبيرة. شو نسوي؟ انا خايف، خايف حيل.
1: يعني جديدة عليك انك خايف من عمر انت خواف؟
0: مستوعب؟ انت مستوعب سويت؟ احنا من سببك الناظر الحين ما راح يدخلنا المدرسة باكر الا ابوي معانا. تعرف يعني شنو ابوي معانا؟
1: ايه ادري. خلاص احنا بنقول له طحنا بهالمشكلة بسبتك.
0: شنو؟ والله يذبحك ويذبحني معاك.

0: يا ريتني كشفت فيك وما رديت على سعد لما قط عليك الكلمة زين.
1: لا حبيبي هذا أنت اللي تسكت. عيل أنا سعد الردي يقول لي يا ولد والحريم ونصدقك تبين أسكت له؟ لا والله والله ما أسكت لك.
0: أنا ما قلت لك أسكت، بس لو رايحين لخصائي ومشتكين بياخذ لنا حقنا وبدون مشاكل وبدون استدعاء ولي أمر يا الفهيم.
1: يا عمي قلت لك أنت اللي تسكت، أنا مستحيل أسكت. انسى.
0: أكيد أكيد أنا ما تم واقف، أكيد بساعدك، يعني مستحيل راح أسكت. ما أدري والله شو أقول لك. الله يسر الله يسر.
1: لا تعاتي ما راح يصير شيء، أبوي خلي عارف السالفة وأنا متأكد إنه بيوقف معانا.
0: يا سلام ايش هالثقة؟ من وين جت لك؟ انت نسيت ابوك؟ نسيت ابوك اذا عصب شو يسوي؟
1: وانت شكلك نسيت ان سعد سبني وقال لي يا ولد والحريم، وطبعا هالشيء ما راح يرضي ابوي، مو حبا فيني لا، بس لان الحكي اهانة له.

0: دفع عائلك يا ابو صقر. لا انت شكلك ما تمل، وشكلنا كل يوم بنعرف شيء جديد معاك يا ابو الحريب. بس الصراحة شوتنا انت واهلك ان نقعد معاكم كل يوم علشان نسمع قصتك. الله يستر من الجاي، ما يندر اش بينا، خل نشوف باكر اش بيصير مع ابو الحريب.
1: الحريب
2: انتظرونا غدا مع
1: أبو الحريب.
2: تأليف أميرة نجم،
3: إخراج أبرار علي المفيدي.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة، هي صباح البن، بن الكابوس.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية،
6: في مستشفى الريادة الدولية،
5: أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.
7: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
8: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود، الخبرة والريادة. فعل العبود، الخبرة والريادة.
0: يا جو بيت.
9: اسمعها.

0: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
12: اسمعها تعشقها.

وكيف كنا الأشداء المحامين وسلج عرانة عن سهم عصبتنا ألا

نصرة لها فطيبة النصر لا تنسى أيادينا وإن مررت بنجد سل يمامتها

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: احنا طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
10: يم. تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
11: فلفل أحمر حسب الرغبة.
10: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
11: مجموعة الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
14: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
15: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
18: يا جو بيت. أوه ليخة.
19: اسمعها

0: تستمعون الآن إلى المسلسل المصري أرواح وأشباح وتمن بسطرمة، بطولة محمد ثروت ومنى جمال وعلي قنديل.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: مش معقولة الكرم ده يا معلم،
3: شفت بقى وابو سميحة كمان لو عاوزين. ومين فيكم العريس؟
2: لا، هو العريس مش معانا دلوقتي، احنا جايين نتفق الاول على كل حاجة وبعدين نبقى نجيبه ان شاء الله.
3: انتوا ازاي تتجرأوا وتيجوا لحد بيتي وتقولوا الكلام ده؟
2: هنعمل ايه يعني؟ هو الجواز بالعافية، يلا بينا نمشي.
4: حاضر، يلا بينا. سلام.
5: ايه يا اخي، ده انت قربت تخس من كتر ما بتهرب من مشاكلك يا اخي.
2: انا رحت للمعلم بهنوسي والد الرقاصة المحترمة سميحة البهنوسي العيوطي.
6: وشكلك كده مراتك وحشاك وعايز تشوفها يا حنان.
5: هو انت ما بتقولش اسمي صح غير وانت بتدعي عليا؟ هو مفيش وراك غير شتمتي؟ ما تقربش من البانيو يا حسام.
2: ماله البانيو يا بلالين، انت حتى هتلفشني ليه؟
5: استنى يا حسام.
0: الحلقه 15.
2: الهدف الاساسي والحلم الكبير لاي راجل انه يقعد ما يعملش حاجه. حاله الانتخاء والهدوء والولا حاجة ديت هي أهم حالة بيعيشها الراجل، وكل الجري اللي بيجري في حياته بيبقى هدفه إنه ما يعملش حاجة ولو لكام ساعة عشان يوصل للحظة دي. ممكن يعمل أي حاجة، حتى لو كان الحاجة ديت إنه يطلع الفضاء أو يخترع المصباح الكهربي أو يشتغل مروض أسود أو ما يعملش حاجة. الكلام ده معناه ولا حاجة. أو والله الجمال ده، أنا بقيت حكيم الولا حاجة.
7: إيه ده؟ الحقوني.
5: إهدى بس يا حسام،
7: انجدونا يا خل.
5: بس يا حسام.
7: الحقونا يا ناس.
5: هنومة زعير، هنومة ست
7: نديم.
5: أفندم.
7: أستاذ نديم باشا.
5: نعم.
7: سيادة الكولونيل نديم البلاليني.
5: عايز إيه؟ خلص.
2: معلش سؤال والنبي، هو حضرتك ولا مؤاخذة لما قلت للأسد ست راح ساتت صح؟ هو فعلا حصل كده ولا أنا في حلم؟
5: لا يا حسام، ما بتحلمش ولا حاجة، دي حقيقة. لما أقول لها بخ بتبخ، ولما بقول لها ست بتست، ولو عايزها تعمل لي عصير كيوي مع إضافة نعناع وموتزاريلا هتعمله وتجيبه ساقع. وقلت لك قبل كده على الموضوع ده، بس أنت اللي مش مهتم. وبالمناسبة نسيت أعرفك، هنومة.
2: يا أهلا أهلا وسهلا يا هنومة.
5: هنومة قلتلك ست تاني؟ هتعملي زي ما عملنا في التجمع؟ اهدى شوية عشان هي بتحس بخوفك.
2: ليه، هي أسد ولا كلب؟
5: بغض النظر إنها في ميل، لكنها أسد مش كلب. بس بتتضايق لما تحس إن في حد حواليها مش حابب وجودها، عندها ما يسمى بالكرامة.
2: طب وليه كده؟ ليه كده يا نديم؟ ليه تضايق هنومة؟ خلاص خليها تمشي.
5: ليه؟
2: عشان أنا فعلا مش حابب وجودها.
5: لا لا لا لا، هنومة، حسام بيهزر. معقولة برضو يكون متضايق منك يا حبيبتي؟ مش انت بتهزر يا حسام؟
2: لا طبعا طبعا انا بهزر، انا مبسوط جدا بوجودك حتى اهو. يا
5: حاول تبين الفرحة اكتر، ده اسد مش دب كوالا.
2: اهو بضحك، اهو انا فرحان خالص، فرحان، وضحكتي من الودن دي للودن دي. والله فرحان، انا حطير من الفرحة. اهو انا فرحان قوي، فرحتي فرحتين، انا افرح واحد في الفرحانين.
5: اكتر يا حسام اكتر.
2: طب اعمل ايه يعني تاني؟ اتحزم وارقص؟ حاضر يا ستي، اهو اهو اهو اديني بتحزم وارقص، اهو اهو عشانك.
5: هايل يا حسام، هنومة اتبسطت قوي، زقطتت.
2: اهو اهو. طب الحمد لله، مبسوطة كده يا ست هنومة؟ فرحانة كده يا هنومة هانم؟ طب عايزة ايه تاني؟ اعمل لك فقرة فنون شعبية؟ اهو اهو حاضر. بص الرقصة دي، ودي رقصة الليمونة يابا المجنونة. ها كويس كده يا استاذ هنومة.
5: تعال يا حسام، تعال اقف جنب هنومة.
2: لا انا ما اقدرش.
5: ايه في ايه، مالك؟ ما انت كنت ماشي كويس، تعال هنا بقول لك.
2: لا معلش خليني هنا.
5: اخلص هتبوظ كل حاجه.
2: حاضر
7: اديني قرب
5: قرب كمان قرب.
7: نعم يا اخويا. اكتر من كده
5: اكتر من كده ايه؟ ده انت بينك وبينها متر وعشرين سم.
7: طب اعمل ايه يا استاذ نديم باشا؟
5: اقف قدامها بالظبط. اقف قدامها بالظبط.
7: وحياة خالتك. لا ما اقدرش.
5: ها اسمع الكلام.
7: حاضر اديني قربت اهو.
5: يلا مد ايدك يا هنومه سلمي على حسام. يلا هاي فايف. يلا هاي فايف.
7: يا هولا هوب هولا هوب.
5: شفت ايدين هنومه نعمه ازاي؟
7: يا سلام النومه ديت. ده من كتر النومه طلع لها ضوافر. والله العظيم نعمه وطريه وكلها حنيه. هتخليني لحمه مشويه.
5: لا ما تخافش خالص. يلا بقى الخطوة الأخيرة.
7: نعم يا أخويا إيه الخطوة الأخيرة؟ وعلى رأيك هتبقى الأخيرة.
5: يلا يا هنومة بوسي حسام من بقه.
7: يا جد بسرعة ليه كده؟
4: شلطة مرمطة همت ردردة كده نخلص منها. بقيت زروطة لسبعت الوح ولقيت أشبه فيها نوح وشيرت الوطة. شلطة مرمطة همت ردردة كده نخلص منها. بقيت زروطة لسبعت الوح ولقيت أشبه فيها نوح وشيرت الوطة.
8: انت جايبني هنا ليه يا استاذ نديم؟
5: هتفهم كل حاجه يا استاذ وليد.
8: انا مش عايز افهم حاجه. من يوم ما نانسي راحت وانا راح عقلي معاها.
5: ما تقلقش احنا هنا دلوقتي علشان نانسي.
8: مش فاهم.
5: هتفهم دلوقتي كل حاجه.
9: يا اهلا وسهلا.
5: اهلا بيك يا مستر بهانوسي. احب اعرفك الاستاذ وليد.
9: يا اهلا وسهلا.
8: اهلا بيك يا معلم بهانوسي.
9: امال فين بسلامته سي الاستاذ حسام؟
5: حالا هتلاقي بيرن الجرس.
9: بس يعني لا مؤاخذه انتوا جايين ليه؟
5: جايين عشان نتقدم لبنت حضرتك.
9: احنا مش هنخلص بقى من الشغلانه دي. ما قلنا ما عندناش بنات للجواز.
5: لا لا حضرتك ما قلتش كده. حضرتك قلت انك موافق بس ليك شرط معين في المهر.
9: حصل بس انا مش شايف يعني الشرط قدامي. انا طلبت اسد ولا مؤاخذه في الكلمه شايف قدامي قطتين.
10: مياو مياو.
9: اخ ياني حد يفتح الباب.
5: واضح ان حسام جه.
9: مين اللي بيصوت كده؟ هو في ايه؟
7: السلام عليكم يا معلم بهانوس يا عيوطي. لا لا لا على مهلك خالص. انا مستنيك لحد ما ترد السلام. مش هروح في حتة تانية. هنومة ست.
5: برافو يا حسام.
8: هو انا صاحي ولا نايم؟ هو ده اسد بجد؟
5: وليد ما تحسسهاش انك خايف منها.
8: حاضر حاضر حاضر.
7: جرى ايه يا معلم؟ مش هتقول لنا نشرب ايه ولا ايه؟ مش تجيب لي حبه شاي ولا ازازه ازوزه؟ لا دي قديمه قوي ازازه ازوزه دي. ازازه حاجه ساقعه يعني ممكن تفهمها ولا ايه؟ ده انت معلم كبير وبتفهم في الاصول.
11: حاضر حاضر. تشرب ايه يا استاذ حسام؟
7: ما تقوليش يا استاذ حسام.
11: امال اقول لسعادتك ايه؟
7: اسم المعلم حسام.
11: حاضر حاضر. تشرب ايه يا معلم حسام؟
7: هات لي واحد كراميل فرابتشينو سكر بره.
11: فرابتشينو من عينيا يا معلم. عيني.
7: رايح فين؟
11: هروح اجيب لك المشاريب يا معلم.
7: لا خلاص مش عايز.
11: ليه بس؟
7: اصل هنومه جعانه وشكلها كده عينيها منك.
11: لا لا يا معلم لا بلاش كلام ده.
7: الله مش انت اللي طلبت وقلت هاتولي اسد؟ ادينا جبنا لك اسد يا سيد. اتفضل.
11: انا كنت بقول كده وخلاص يا معلم. انا ما كانش قصدي ان حضرتك تجيب اسد بجد يعني.
7: الا صحيح وانا داخل من بره كنت سامع كلب بيهوهو او قطه بتنونو. الكلام ده صحيح يا معلم بهانوسي؟
11: لا اصل
7: خلي بالك القطط تقرب للاسود يعني لو نونوت هنومة هتحبك ومش هتاكلك. مش كده يا هنومة؟
11: أبوس إيدك يا معلم حسام. كفاية كده. أبوس إيدك. ماشي الأسد ده وسمح.
7: ماشي خلاص أنا همشيها بس على شرط واحد.
11: تحت أمرك في أي حاجة.
7: الشرط هو إنك تقف قدام الأسد وتنونو يا معلم عطعط. أنت ما بتضحكش ليه؟ دم تقيل على قلبك ولا إيه هنومة؟
11: لا إزاي يا معلم ده أنت دمك زي الشربات.
7: يبقى لما أقولك حاجة تضحك. فهمت؟
11: حاضر يا معلم. اهو.
7: طب انا هقول تاني اهو. انا عايزك تقف قدام الاسد وتنونو يا معلم عطعيته.
11: الله جميلة أوي يا معلم، حلوة، الله يحفظك.
7: خلاص اكتم.
11: حاضر يا معلم، حاضر، أديني كتب.
7: إلا أقول لي صحيح، هو اسم عيوته ده اسم الوالد ولا شغلته؟
11: لا أنا اسمي بهانوس العيوتي على بعضه، اسمه مركب.
7: اسمه مركب. طب إيه رأيك نفكه ياض؟ ما بتضحكش ليه؟
11: بضحك أهو، بضحك على الآخر يا معلم.
7: خلاص اكتم اكتم، خش يلا هات لنا العروسة عشان نكتب الكتاب ونعلي الجواب، يلا عشان أستاذ وليد عايز يتجوز.
11: حاضر من عناي.
8: استنى يا جدع انت.
11: نعم.
8: انا مش هتجوز حد.
7: بتقول ايه يا استاذ وليد؟
8: زي ما سمعت، انا مش هتجوز حد.
7: لا يا شيخ، بقى انا اعمل ده كله وفي الاخر حضرتك تقول لي مش هتجوز؟ طب هتتجوزها ورجلك فوق رقبتك،
8: ولو ما اتجوزتهاش هتعمل ايه يعني؟
7: هحربك بالميراث واطردك بره السرايا.
8: ميراث؟
7: قصدي يعني هخلي هنومه تاكلك وتحلي بعظمك.
8: والله لو جبت 100 أسد وقطعتني حتت لا يمكن أتجوز، الموت عندي أهون. أنا لا يمكن لا يمكن أخون نانسي مهما حصل.
7: بقول لك يا جدع، أنت كده هتبوظ كل حاجة.
8: مش مهم، مفيش حاجة في الدنيا تهمني، أنا ماشي.
7: استنى يا جدع أنت يا أستاذ وليد.
5: أنا كمان ماشي.
7: استنى يا نادين يا جدعان. طب أنا كمان ماشي.
11: يا جماعة، يا معلم حسام، انتوا نسيتوا حاجة هنا.
7: صحيح، كنت حانسة المفاتيح بتاعتي. يلا هتعوز حاجة يا معلم؟
11: عايزك تاخد هنومة وتروحها. والنبي
7: من عينيا هنومة، بوس المعلم بهانوسي من بقه.
11: لا

0: هاي يا حسام، عملت ايه؟
1: عملت كل اللي طلبه المعلم، اشتغلت مدرب اسود وجبت له اسد لحد البيت.
0: هايل يا اخويا هايل.
1: لا هايل ولا نيله.
0: ليه بقى؟
1: عشان في الاخر كل ده راح راح ولا كاني عملت حاجه. الاستاذ وليد على اخر لحظه رفض الجوازه.
0: يوه مش معقول، بجد رفض؟
1: ايوان، وقال انا لا يمكن اتجوز واحده تانية غير نانسي، وبوظ كل حاجه.
0: يا حبيبي يا ولي،
1: نهايته هتدوني المكافاه ولا هتعملوا ايه معايا انت والست مرفت؟
0: معرفش بقى، هرجع اسالها واقولك. استنى هنا شويه.
1: ماشي، اديني مستني هنا شويه.
0: انا جيت.
1: انت لحقتي؟
0: خلي وليد يرجعني وانت تاخد المكافأة.
1: يرجعك ازاي؟
0: معرفش، اتصرف، وده اخر الكلام اللي عندي.
1: معلوم، استبينا.
2: لو انت احسن مني كنت اللي عملته فعلا.
3: يعني هم عايزينك ترجعها.
1: أيوان،
3: ولما هترجعها هينفذوا لك اللي انت عايزه كله؟
1: بالظبط.
3: محلولة.
1: محلولة ايه يا نيلة؟
3: استنى انا هكلم الاب الروحي.
1: مين الاب الروحي ده؟ الباتشينو؟
3: استنى بس. الو؟ ايوه يا مستر فيبوناتشي. الحمد لله. بقولك ايه عندنا واحدة في غيبوبة وعايزة ترجع. ايه؟ بتقول ايه؟ مش معقول.
1: في ايه؟
3: حسام انت لا يمكن تصدق اللي قاله مستر فيبوناتشي.
1: قال ايه فيبوناتشي؟ الله يخرب بيتك.
4: كنتم مع المسلسل المصري أرواح وأشباح وتمن بسطرمة، بطولة محمد ثروت ومنى جمال و

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362.
3: مستمعين الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

وتسابقوا نحو الجنان، يزفهم نور به تتبارك الخطوات، لله تدعو الروح من وله، وكم صعدت على جسر الهدى دعوات، من كل فج جاء ينشر حلمهم مسكا به تتطيب الصلوات. نحن السلام نحج صوب بياضنا، فتفوح من إحرامنا الخيرات، طفنا على الأمجاد حتى أزهرت هذه المآذن، واحتفى الميقات، نسعى ونرمي جمرة الإكرام من أرواحنا، فتضيئنا البركات. جاء الحجيج لكي ينالوا رحمة، فتباركت في أرضنا الرحمات.

0: 97.9 فاصلة 9.
1: قلبي الزلمة قولي لي غكلمة مراني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء
2: 99.9 فاصلة 9.

0: أعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: لما تكون صحتك.
5: لما تكون صحتك
4: هي الأولوية.
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيتس، أوه ليخة.
7: اسمعها.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بنافع للعود الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيتس. أوه.

Adın? Sizi savcı soruna.

أتأني. الساعة الآن 3:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: 99.9

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن عدي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
7: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
8: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
9: أنا أقدر أسحب مدة من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
10: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
6: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
11: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
8: شكرا بيس.
12: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
2: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: ناينتي مول،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامج حديث في العقيدة والسلوك. أخرج الإمام ابن ماجه بإسناد صحيح عن كثير بن قيس رحمه الله قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، جئتك من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو الدرداء: ما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم ويستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه القصة في بدايتها يقول كثير بن قيس: كنت جالسا عند أبي الدرداء، نأخذ في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، جئتك من المدينة. هذه نأخذ منها 4 فوائد. الفائدة الأولى في أهمية مجالسة العلماء، فهذا كثير بن قيس كان مجالسا لأبي الدرداء في هذا المسجد، فعندما يأتي سائل يسأل يسمع لأبي الدرداء كيف يجي فيستفيد. هذا أهمية مجالسة طلاب العلم للعلماء في غاية الأهمية. الأمر الثاني أن أبي الدرداء كان جالسا في المسجد، فهذا يدل على أهمية جلوس العلماء، نأخذ من أهمية جلوس العلماء للناس في الأماكن العامة في المساجد ونحوها حتى يكونوا بارزين، يأتيهم الناس ويسألونهم. الأمر الثالث قال في مسجد دمشق، هذا أبو الدرداء رحل من أجل نشر العلم، فهذا أمر في غاية الأهمية أن يتحرك العلماء وأن يسافروا إلى البلدان لينشروا هذا العلم ويبلغوا دين الله سبحانه وتعالى، هذا في غاية الأهمية. الأمر الرابع أن هذا الرجل رحل من المدينة إلى دمشق طالب علم من أجل طلب العلم، فهذه أهمية رحلة طلاب العلم لتلقي العلم والاستزادة منه، فهذه فوائد 4 نأخذها من بداية هذه القصة. ثم ننظر إلى دور طلاب العلم ودور العلماء في المجتمع. ما هو دورهم؟ دورهم أبرزوا هذه الأدوار 3. الأمر الأول أنهم يدلون الناس على طريق الله، على يخبرون الناس أين الطريق إلى جنة الله سبحانه وتعالى وإلى رضوانه، فهم يعلمون الناس التمسك بالإسلام، يعلمون الناس التمسك بالسنة، يعلمون الناس الوسطية والاعتدال، فهم الهداة وهم القدوة في الدلالة على طريق الله سبحانه وتعالى وإلى رضوان الله جل جلاله. هذا أعظم عمل يقوم به هؤلاء طلاب العلم والعلماء. الأمر الثاني أنهم يبينون لهم خطورة البدع ويحذرونهم من البدع ويقفون في وجه المبتدعة ويدعون المبتدع إلى السنة، فهم يبعدون الناس عن الانحراف ويقفون في مفارق الطريق الذي يخرج بهم عن صراط الله المستقيم إلى البدع، فهم يقفون هناك ويدلون الناس ويحذرونهم من البدعة ويدلونهم على أن يسيروا في الطريق المستقيم ولا يخرجوا إلى البدع. أيضا قضية المعاصي والمنكرات
لطلاب العلم والعلماء دور كبير في نحي الناس عن المعاصي وعن المنكرات وعن الانحرافات السلوكية، ويقول للناس ابتعدوا عن ذلك، تمسكوا بالاعتدال والوسطية والسنة وهكذا. إذن العلماء لهم دور كبير في المجتمع وفي العالم، وفي العالم أجمع لهم أهمية ودورهم كبير جدا. لذلك كانت لهم هذه الفضائل الخمسة، لكونهم هم الأدلاء على طريق الجنة، فالله سبحانه وتعالى يجزيهم من جنس ما صنعوا. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، لأن هذا العلم في ذاته هو نور، هو هداية، هو حياة، هو نور يبصر به الإنسان الطريق، ومن هذه الطرق التي يبصرها الطريق الموصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى جنته، وهداية للتي هي أقوى في جميع مناحي الحياة، والحياة للقلوب والأبدان، الحياة الحقيقية يعيشها المسلم في هذه الدنيا. فهذا هو العلم، العلم نور، العلم هداية، العلم حياة. وهذا التعب الذي يسلكه طالب العلم في الطرق الحسية الموجودة في الدنيا من أجل أن يحصل على العلم، يكون جزاؤه أن يسلك الله به الطريق الموصل إلى جنته. وأيضا هم لكونهم هم الأدلاء على طريق الجنة ويحذرون الناس من البدع والمعاصي والشركيات والكفريات، كان لهم هذا الجزاء أسهل طريق يوصلهم إلى الجنة، الله سبحانه وتعالى يسهله لهم ويسره لهم. الأمر الثاني أنهم يبلغون رسالة الله، هؤلاء العلماء وطلاب العلم يأخذون من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يأخذون هذا الوحي الإلهي ويبلغونه للناس. الملائكة هم رسل الله، ومنهم جبريل عليه السلام اختص بإبلاغ الوحي. فهؤلاء الملائكة عندما يرون هؤلاء العلماء وطلاب العلم وهم يبلغون دين الله للناس جميعا يفرحون ويرضون بذلك، ولذلك هم يضعون أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يصنع، إكراما لهم واحتراما لهم. ومنه كذلك أنهم يعينونهم في سفرهم وفي تنقلاتهم وفي رحلتهم في تلقي العلم وفي يعني توصيل هذا العلم. الأمر الثالث أن هؤلاء طلاب العلم يقع منهم الخطأ، يقعون في الذنوب، يقعون في غفلة، لكن انظروا من يستغفر لهم، يستغفر لهم من في السماء والأرض، حتى الحيتان في الماء تطلب المغفرة لطلاب العلم وللعلماء. ما السبب يا إخوان؟ السبب في ذلك أنه بانتشار العلم، بنشر العلم، وبدعوة الناس للتمسك بالدين تصلح حياة الناس، تصلح حياة الناس، لأن الله سبحانه وتعالى جعل تشريعا يسير عليه الكون، جعل نظاما في الكون للشمس والقمر والكواكب والأرض، جعل لذلك جعل له نظاما. متى ما حصل شيء من الانحراف في ذلك النظام يختل الكون، يحدث الخسوف والكسوف، تقع الزلازل والبراكين والأشياء. وكذلك الله سبحانه وتعالى جعل للناس تشريعا يسيرون عليه، متى اضطرب هذا التشريع الإنسان ما تمسك بدين الإسلام سيشعر بالضيق في نفسه على المستوى الشخصي، سيحدث المشاكل في الأسرة، تحدث المشاكل في المجتمع، تنتشر الحروب بين الناس، تقع تنتشر الأمراض، فيحدث الفساد في الأرض. ومن ذلك الفساد الذي يحدث في الأرض تحدث الفساد في البحار، وتحدث الفيضانات، ثم أيضا يحدث فساد في الكون بسبب بعد الناس عن طاعة الله ووقوع الناس في الشرك، يكون لمعاصي الناس تأثير في أمور السماء فتنزل عليهم الصواعق ويختل هذا النظام. فلما كان لطلاب العلم وللعلماء هذا الدور الكبير بإصلاح الناس، ومن فتصلح الأرض وتصلح السماء بسبب صلاح الناس، كان من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء تطلب المغفرة للعلماء ولطلاب العلم لما لهم من دور كبير في المحافظة على حياة الناس وعلى نظام الأرض وعلى نظام السماء. كذلك أيها الأحبة، لكون هؤلاء طلاب العلم وهؤلاء العلماء يبرزون للناس ويدلونهم وينيرون لهم الطريق، كان فضل العالم على العابد
يعني العلماء والعباد لهم فضل عند الله، لكن انظر إلى الفرق بين فضل العالم عند الله وفضل العابد عند الله. الفرق بينهما كفضل القمر على سائر الكواكب. الكواكب فيها نفع في نفسها، منتفع في نفسها، لا أثر لها على الآخرين، بخلاف القمر. القمر ينير، القمر يعني ينير للناس الطريق، يبرز لهم فينتفع به الناس. فهكذا العلماء لهم دور كبير في نفع الناس، لذلك كان لهم فضل عند الله سبحانه وتعالى. ثم هؤلاء العلماء اختصهم الله سبحانه وتعالى بوراثة الأنبياء، يعني هم الورثة، وغيرهم يعني ليس له نصيب من هذا الميراث إلا شيء يسير الذي يعني يصله، وإلا إذا لم يكن عالما ولم يكن طالب علم ليس له أي نصيب من الميراث، من ميراث الأنبياء. إن الأنبياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، هم المخصوصون بوراثة الأنبياء. ما هو ميراث الأنبياء؟ لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، ورثوا هذا الوحي الإلهي. ورث النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء وطلاب العلم، جعل هذا الإرث العظيم وهو القرآن والسنة. فنصيب كل عالم، نصيب كل طالب علم بمقدار ما يأخذ من هذا الوحي الإلهي. لذلك أيها الأحبة في الله، ينبغي لنا أن نكرم العلماء ونكرم طلاب العلم، ونحرك العلماء وطلاب العلم ليؤدوا هذه المهام التي أناطها الله سبحانه وتعالى بهم، من تعليم الناس ومن الجلوس للناس ومن بيان الخير وبيان السنة والتحذير من البدعة والتحذير من المعصية، وقيادة الناس إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامج أحاديث في العقيدة والسلوك. أخرج الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله احفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. في هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول له: احفظ الله، فأمره باتخاذ الأسباب ومن حتى ينال حفظ الله سبحانه وتعالى، وأمره أن يكون هذا السبب الذي ينال به حفظ الله ومعية الله أن يقوم هو بحفظ الله. فسنتحدث عن هذين الأمرين في بداية الأمر. ما هي الأسباب؟ ما حقيقة هذه الأسباب؟ وما موقف المسلم من الأسباب؟ وكيف يحفظ المسلم ربه؟ أما بالنسبة لحقيقة الأسباب، إذا أردنا أن نفهم الأسباب وحقيقتها في دين الإسلام، لننطلق من صفتين من صفات الله جل جلاله: صفة الحكمة وصفة القدرة. من حكمة الله جل جلاله أن جعل لكل شيء سببا، ربط النتائج بأسبابها، وجعل هذا الأمر سنة الله في خلقه وفي مخلوقاته، سواء أمور الأرض أو أمور السماء، سواء أمور الدنيا أم أمور الآخرة، جعل لكل شيء سببا جل جلاله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الإنسان الولد فعليه بالنكاح. إذا أراد
1: الساعة الآن 4:00 في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: وتسعون فاصلة تسعة.
1: قلبي يا زلمة كل لي غكلمة قراني نسيت راسي عيني يشوفوا في سما.
2: 99.9

0: تعشقها.
1: فعليهم السعي والحركة. وهكذا إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر راكم السحاب، وهكذا الجنة جعل لها أسباب والنار جعل لها أسباب، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن قدرة الله جل جلاله أنه قد يأتي بالشيء من غير سببه، ومن قدرة الله سبحانه وتعالى قد يبطل مفعول السبب، كقصة مريم عليها السلام رزقها الله بالولد من غير نكاح، وأعطاها الله سبحانه وتعالى الرزق من الطعام والشراب من غير سعي منها ولا حركة، وكذلك الله سبحانه وتعالى أبطل مفعول السبب. النار فيها خاصية الإحراق، الله سبحانه وتعالى نزع عن النار خاصية الإحراق كنار إبراهيم. وبالتالي ما موقف المسلم من الأسباب؟ الموقف الأول أنه يستفرغ وسعه في الإتيان بالأسباب، هذا يكون ديداً المسلم أن يأتي بالأسباب، الأسباب المشروعة. الأمر الثاني أن يتعامل مع هذه الأسباب، يتعامل معها بجوارحه، هذا كله وفق حكمة الله، يأتي بالأسباب ويتعامل معها ويؤديها ويتقنها ويأتي بها على وجه الإتقان والدقة وهكذا. الأمر الثالث يعلق قلبه جل جلاله برب الأسباب. ففي هذا الحديث أن النتائج المترتبة على الأسباب سواء كانت مثوبات أو كانت عقوبات هذه كلها بيد الله سبحانه وتعالى. وبالتالي كيف لإنسان عاقل يفهم دين الإسلام أنه يعتمد بقلبه على الأسباب؟ لا يصلح هذا، تتعامل مع الجوارح لكن تعلق قلبك برب الأسباب. أنت تتناول الدواء لكن الشفاء المترتب على هذا الدواء بيد الله، لو اجتمع الأطباء جميعا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وكذلك العقوبات المترتبة على هذه الأسباب هذه بيد الله، لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء والله سبحانه وتعالى ما كتب ذلك فلن يكون، لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وبالتالي تعليق القلب يكون برب الأسباب سبحانه وتعالى، فالأسباب مؤثرة وتأثيرها وفق حكمة الله، لكن للأسباب لا بد لها من هناك عقبات وهناك لا بد من توفر شروط، هذا كله بإذن الله. وبالتالي الأسباب مؤثرة لكن تأثيرها يكون بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا في هذا الحديث يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أن يتخذ الأسباب، ويبين له أن السبب في نيل حفظ الله وفي نيل معية الله أن يكون بحفظ الله. احفظ الله، كيف يحفظ المسلم ربه سبحانه وتعالى؟ يحفظ المسلم ربه بحفظ دينه، فإذا حفظت دين الله حفظت الدين الإسلامي، أنت هكذا حفظت الله. احفظ الله أي تحفظه في دينه على المستوى الشخصي، على مستوى الفرد تحفظ الله سبحانه وتعالى في عقيدتك، تحافظ على عقيدتك صافية نقية، على إيمانك بالله والملائكة والكتب والرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر، تحافظ على عقيدتك في الله صافية نقية، تحافظ على عقيدتك، تحافظ على شريعتك، تحافظ على الصلوات والصوم والزكاة، تحافظ على أخلاق الإسلام، هكذا أنت تحفظ الله. تحفظ الله في دينه على المستوى الشخصي، تحفظ الله سبحانه وتعالى في دينه على المستوى الأسري، أنت المسؤول عن أسرتك، أنت المسؤول عن زوجتك وعن أبنائك، فتحفظ دين الله في هذه الأسرة. إذا كان الوالدان معك وكان يحتاجان كذلك للتعليم، تحفظ الله، تحفظ دين الله في والديك. كذلك على مستوى الأقارب حفظ الله، لا بد أن تحفظ الله على مستوى أقاربك، كل مجموعة من الأقارب عندهم طلاب علم، عندهم يعني حكماء، عندهم عقلاء، لا بد أن يجتمعوا جميعا على أن يحافظوا على دين الله سبحانه وتعالى. احفظ الله، بحفظ دينه على المستوى، مستوى الحي، مستوى المجتمع، مستوى البلد، مستوى الأمة الإسلامية. وهكذا أنت تحفظ الله سبحانه وتعالى بحفظ دينه على المستوى الفردي، على المستوى الأسري، على مستوى القرابة، على مستوى الحي، على مستوى المجتمع، على مستوى الأمة. لابد تريد أن تنال حفظ الله، تريد أن تنال معية الله، احفظ الله بحفظ دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تنال حفظ الله وتنال معية الله سبحانه وتعالى. لكن لابد أنك تكون وأنت تحفظ دين الله يكون معتقدك في الله لا سيما في هذا الجانب يكون واضحا صافيا أن الله له العلم الواسع الشامل، وبالتالي سيحفظك الله، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما هي الأمور التي تصلح لك، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما في الغيب. فيجب أن يكون عندك يقين في علم الله الواسع الشامل، وأن الله يكون واضحا صافيا أن الله له العلم الواسع الشامل، وبالتالي سيحفظك الله، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما هي الأمور التي تصلح لك، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما في الغيب. فيجب أن يكون عندك يقين

روي أن الله هو المقدر للمثوبات والعقوبات، وهو الذي يرتب هذه المثوبة على ذلك السبب وذلك العقوبة على ذلك السبب، فالأمور بيد الله، فيكون عندك يقين أن التقدير بيد الله وأن كل شيء قد انتهى، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فما يصيبك من خير أو ما يصيبك من شر هذا قد قدره الله، فاطمئن واحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى في قدره. كذلك تكون عقيدتك في الله أنه هو الذي ييسر الأسباب سبحانه وتعالى، وهو الذي يعين عليها جل جلاله، وهكذا يحفظك الله، يحفظك الله في جلب المنافع، يحفظك الله في دفع المضار، يحفظك الله في تيسير الأمور، يحفظك الله في بركتها، يحفظك الله في جلب المنافع فيجلب لك الخير، ثم يوجهك إلى الخير، ثم ييسر لك هذا الخير، ثم يبارك لك فيه، يدفع عنك المضار، يصرف عنك الشر، يصرفك عن ذلك الشر، يوضح لك ذلك الشر، يرضيك بالانصراف عن ذلك الشر، ييسر الله سبحانه وتعالى لك الأمور. كل سبب فهناك عقبات وهناك معونات، الله سبحانه وتعالى هو الذي يزيل تلك العقبات، هو الذي يسخر تلك المعونات حتى يكون السبب. يحفظك الله جل جلاله، يحفظك الله في دينك، هذه البركة، يبارك الله لك في دينك فيحفظه لك، يحفظك الله سبحانه وتعالى في عمرك، يحفظك الله في مالك، يحفظك الله في ولدك، يحفظك الله في أسرتك، يحفظك الله في مجتمعك، يحفظك الله في بلدك، يحفظك الله في أمتك الإسلامية. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعلى هذا السؤال والاستعانة هنا، هذا من عقيدتك في الله في الأسباب، وبالتالي تعليق قلبك بالله سبحانه وتعالى، فتسأله جل جلاله هو، تستعين به سبحانه وتعالى هو. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

0: شايل كابوس عشرة عمر.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس عشرة عمر.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
11: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
12: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
12: ناين تي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: جمال كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

الساعة الآن 5 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون

0: 107.9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: تعشقها تعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
6: تعشقها.

0: الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولا.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 99.9.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. هكذا قرأت هذه الآية برواية السوسي عن أبي عمرو، ومثله الدوري عن أبي عمرو، إلا اختلافا في بعض أصول القراءات. المقصود ها هنا أن من القراء من قرأ أنها إذا جاءت لا يؤمنون بفتح الهمزة، ومنهم من قرأ إنها إذا جاءت لا يؤمنون بكسر الهمزة. ينبغي ها هنا لمن قرأ أنها ألا يقف على قوله وما يشعركم، لأن الكلام موصول والمعنى مفهوم. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ما الذي يعلمكم أنها إذا جاءت الآية باقتراح هؤلاء الكفار الذين أقسموا أنهم إذا جاءتهم آية لا يؤمنون بها؟ ما الذي أدراكم أنها إذا جاءت الآية لا يؤمنون؟ أما قراءة الكسر إنها إذا جاءت، فالوقف على وما يشعركم، والمعنى في سياق قراءتي فاستمع إليها. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم، ثم الاستئناف، إنها إذا جاءت لا يؤمنون. أي قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم بأنها من عند الله. ثم يستأنف الكلام فيقول إنها، وهو كلام محقق، إنها إذا جاءت لا يؤمنون، لأن الله لم يشأ لهم الإيمان. لذلك جاءت الآية بعدها تؤكد هذا المعنى، فقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والآية التي بعدها أيضا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فخلاصة الكلام أن الهداية بيد الله تعالى، وأنه يهدي من يشاء، وأنه من أراد الله له الهداية يهتدي، ومن لم يرد الله له الهداية فلو جاءت ولكن أكثرهم يجهلون. فخلاصة الكلام أن الهداية بيد الله تعالى، وأنه يهدي من يشاء، وأنه من أراد الله له الهداية يهتدي.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات.

0: 99.9
1: 99.9

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: أنا علاء، أستخدم الوات للنهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: 99.9
0: 99 فاصلة 9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها

0: الساعة الآن 7:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 99.9
2: 99 فاصلة 9 اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
5: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
6: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
7: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
8: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
4: أمانة خدمة بيس روعة ما ليش حل.
9: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
6: شكرا بيس.
10: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
11: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
12: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
11: ناين تي مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: 99.9
3: 99.9

0: تعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9

0: تستمعون الآن على إذاعة بندر عدن 99.9 إلى إذ قال يوسف مع الأستاذ والدكتور طارق الحبيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذ قال يوسف، برنامجنا نتنقل بين المهارات اليوسفية، أحب هذا الاسم، المهارات اليوسفية. تجد ما بين آية وآية مهارة نفسية تربوية تستنشق رحيقها، تستمتع بها، تدخل إلى وجدانك فتتلذذ الحياة بها. من الخطأ حينما تقرأ سير الأنبياء والعظماء أن تقرأ متلذذا، لا يكفي ذلك الشيء، ليست قصة بوليسية تقرأها فتعرف أحداثها، لا، إنما تقرأ بروح الاقتداء والتعلم حتى تحقق السفينة أو السكينة عفوا في ذاتك أنت أيها الإنسان. الثبات على القيم في هذه السورة تجلى بشكل كبير في شخصية سيدنا يوسف عليه السلام. جاءت امرأة العزيز تعرض عليه، قالت هيت لك. وامرأة العزيز في هذه القصة لم تكن هي المراوغة الأولى، لا، واضح أنها مراوغات ومحاولات عديدة، لكن هذه القصة هي التي جاء العزيز واكتشف تلك المراوغة كما يبدو من شكل القصة. يوسف عليه السلام في تصنيف مصر في تلك الفترة هو من الرقيق، ولذلك لا يلام لو فعل شيء، لكن نفسه الراقية ونبوته. لكني نتكلم فقط هنا عن الرقي النفسي، حتى عند الإنسان غير النبي يجعله لا يقبل على المعصية. لم يقبل لأن عنده قيمة ثابت عندها. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. معاذ الله، ما الذي يعني؟ يعني رب السماوات والأرض. إنه ربي أحسن مثواي، عن من كان يتكلم؟ عن العزيز، أنه كان مقدرا ومحترما له. إنه لا يفلح الظالمون، من هنا حينما يتكلم عن هذه القيمة وكيف أنه لا يقبل لنفسه ذلك الشيء. يجب على الإنسان أن يتعلم مهارة أساسية في التعامل مع قيمه، أن يضيف معانيا قيمية لكل فعل يفعله، لأن المعنى القيمي يجعل ذلك الإنسان دائما مقبلا على الحياة مطمئنا لها. المعنى القيمي يمنعك من الوقوع في المعصية، يجعل عندك رقيا عن المعصية، يجعل رغباتك وشهواتك تحت سيطرتك ويدك أنت أيها الإنسان. إذن حاول ما أمكنك أيها الإنسان أن ترفع المعنى القيمي عندك لكل أفكارك الحياتية. الإنسان في الثبات على القيم، هناك الثبات اللفظي والثبات القلبي والثبات الفعلي. بعض الناس ألفاظهم فيها الثبات على القيم، لكن أفعالهم ليس فيها ذكاء لكل أفكارك الحياتية. الإنسان في الثبات على القيم، هناك الثبات اللفظي والثبات القلبي والثبات الفعلي. بعض الناس ألفاظهم فيها الثبات على

هذا ما زال طفلا في مرحلة بناء الثبات على القيم. ثانية نقول رويدنا رويدنا مع هذا الإنسان، فلندربه على الثبات على القيم. يوسف عليه السلام ثباته على القيم في لحظة الخلوة بامرأة العزيز لم يتغير مبدأه، ثباته على القيم الدعوية وهو في السجن والألم والحزن، ومع ذلك قيمة الدعوة إلى الله عنده. لما أصبح من على خزائن مصر مثل ما نقول وزير المالية، كان أمينا صادقا صلى الله عليه وسلم، حتى مع إخوته لم يؤذهم مع أنهم آذوه الأذية الكبيرة، لأن الإنسان لا يعامل الآخرين بما يستحقون، بل الراقي من الناس من يعامل الآخرين من منطلق رقيه لا من منطلق ما يستحقون. وضعت 5 نقاط أساسية في وصف الإنسان الثابت انفعاليا على قيمه. من هو الإنسان المحافظ على المعنى القيمي لذاته؟ ما هو صفات انفعالاته؟ إذا كان عندي هذه الانفعالات فأنا إنسان ثابت انفعاليا على قيمي. إذا عرفت هذه النقاط تقودني، لأن الإشكالية في بعض بني أمتي أنهم يتكلمون في العموميات، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم وصالا. الثابت انفعاليا لا تثيره المثيرات السطحية ولا حتى الشديدة، إذا جاءت المثيرات فإنه لا يتغير ذلك الإنسان. لماذا؟ لأن ثباته على القيم منطلق من ذاته لا منطلق من التغيرات الحياتية. الثابت على القيم قادر على التخلص من ميولاته الصبيانية كالأنانية والخوف، ولذلك ذلك الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينشد الزنا في المسجد عنده ثبات على القيم، لكن شهوته غلبت. ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعاده إلى بعض قيمه العربية فضلا عن قيمه الإسلامية. أترضاه لأمك؟ فالشاب يقول لا، ونبي الله عليه السلام يقول ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ أترضاه أترضاه، والنبي يسأل والشاب ينفي والنبي يقررها عليه الصلاة والسلام أيضا بشأن الناس. إذن أحيانا نلجأ إلى ماذا؟ استثارة القيم عند الإنسان، ربما الخفية غير المعلنة، أو ربما القيم غير التي يتباهى أمام الناس بها، أو ربما هي المعيار الأصلي، ولربما لجأنا أحيانا إلى استثارة القيم الفرعية حتى تثبتنا على المبادئ ونستمر على قيمنا كقيمة فرعية وهي غيرة الإنسان العربي فضلا عن الحلال والحرام، وهي الأصل في الدين عند ذلك الشاب الذي جاء ينشد الزنا. في قصة يوسف عليه السلام قمة الثبات الانفعالي في طول مرحلة القصة توازن، لم يحدث شيئا من التوتر، لم يحدث شيئا من الاضطراب، لم يحدث شيئا من المصادمة، كانت السكينة تغمر نفسه لأن عنده قيمة ثابتة يحيا ويتنفس من أجل هذه القيمة. ربط قيمة ذاته عند نفسه بالقيمة التي يحياها، ولذلك كان لزاما حتى في التربية الوطنية، في تربية الشعوب، أن نكشف نربيها أن يكون للوطن قيمة عندي وليس طمعا في مالي، أن تكون له قيمة. تحقيق المعنى القيمي للوطن بمقدراته المميزة يرفع من حس المواطنة، ومن أعظم المواطنة أن يكون الإنسان وطنيا لبلد تربى وترعرع فيه. وليس الوطنية معناها أن أوذي الدول الأخرى، فليس هذا من منهج الإسلام.
من الثبات على القيم انفعاليا أن هذا الإنسان يعبر عن الأشياء بقدرها، فليس عنده ذلك الاضطراب. من الثبات أيضا أن الإنسان

ليس عنده التذبذب المزاجي صعودا وهبوطا، لأن الشخص المزاجي صاحب الشخصية المزاجية الحدية، ما تسمى أفكاره تبعا لمشاعره. كان لزاما علينا أن نضبط المشاعر حتى تستقر الأفكار عند أولئك الناس. تأتي مواقف ربما مفاجئة تثير انفعالاتي أنا أيها الإنسان. من المهارات الأساسية إن كان الموقف أكبر مني أن أعترف وأرجع خطوات إلى الوراء حتى أكون أكبر من انفعالاتي. ولذلك في إدارة الغضب وغيرها، حتى في الطرح الإسلامي، دعينا إلى الوضوء أو ربما إلى ذكر الله في لحظات الغضب. هناك هدف نفسي في هذا، أن أرجع خطوة إلى الوراء فتكون قدراتي أعلى من الغضب، والذي حدث قبلها أن الغضب أعلى من قدراتي. من المهم أن نرفع قيمة القيم في ذواتنا، وليس أن نردد ما يقوله الناس. إذا نريد صفات محددة للإنسان الثابت على قيمه. متى أعرف أنا عن نفسي أو عن غيري من البشر أني ثابت على قيمي أنا أيها الإنسان؟ الصفة الأولى أن يكون عندي القدرة على التناول الأمور بأنات وصبر. ولذلك ذلك الرجل الذي جاء مع قومهم، أظنهم من اليمامة هناك، واتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وضعوا رحالهم ثم دخلوا، لكن واحدا منهم تأخر ذلك الرجل. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أبقي منكم أحد؟ فقالوا: فلان سيأتي بعد قليل. لما أتى قال: إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنات. الصفة الثانية في الإنسان الثابت على القيم أنه فكره وسلوكه وانفعالاته متناسقة. ذلك الإنسان حينما تنظر لأفكاره وتنظر إلى انفعالاته وإلى سلوكياته، تحس أنها خرجت من بوتقة واحدة، تتناسق كماً وتتناسق نوعا. إشكالية بعض الناس تجد أن عقله صغير وانفعالاته كبيرة، ولذلك كان لزاما أن يفطن لهذا. الإنسان الثابت انفعاليا إذا رأيته تقول: ما أهدأ، ما أكثر رزانته. وهذه لمسة تجدها، لماذا؟ تحاول أن تستثيره، لا يستثار ذلك الإنسان. هذا الإنسان أقدر على أن يحيى الثبات على القيم أكثر من سواه من البشر. ولذا كان لزاما علينا أن ندعم هذا التوجه في نفسه حتى يحقق درجة أكبر من الاستقرار. ذلك الإنسان الثابت على قيمه يثق به الناس. لماذا؟ لأنه لا يتذبذب ولا يتغير. قيمة قيمه عنده، ومعاني القيم، ما يسمى في الغرب الفاليو سيستم، هذه القيم يحيا من أجلها ويموت من أجلها، وهي الترياق الذي بدونه لا يمكن أن يحيا على أرض الوجود. ولو طال بي الوقت لسردت عليكم بعض القصص السابقة لبعض عظماء التاريخ الذين ماتوا على قيمهم. تعرفون كثيرا منها أكثر مما أعرفه، لكن تتنزل علي قصصا كثيرة الآن تزاحم عقلي، لكن وقت البرنامج يزحمني أكثر وأكثر. حينما يأتي إليه أمر، ذلك الثابت على القيم يكون عقلانيا. لماذا؟ لأن قيمه عبارة عن فكرة، ولذلك إذا كانت قيمته فكرة كيف يكون في تناول الأمور؟ لا يكون إلا عقلانيا. انفعالاته بيده. الفرق بين صاحب القيم والذي تنقصه القيم أن صاحب القيم قيمه تدير انفعالاته، ومن كانت قيمه أقل انفعالاته تدير القيم عنده. ولذا كان لزاما عليك أمران أساسيين: الأمر الأول هو رفع القيم في ذاتك، والأمر الثاني تخفيض الانفعالات، لأنه ربما
فلت منك انفعال أو سواه في وقت من الزمن، فإذا فلت فكلما كانت انفعالاتك أقل كلما كان صعودها لا يتجاوز مرحلة القيم فتحيا بسعادة. لا حياة بلا قيم، لا حياة بلا مبادئ. قد تضعف نفسي أنا أيها الإنسان، أرتكب معصية من المعاصي، لكن الأسوأ أن قيمة المعنى أني أخطأت في حق الله إذا انتهت من نفسي أعظم بلوى من المعصية، لأن المعصية يمكن التوبة منها، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لكن انتفاء القيمة وعدم شعور استقذار المعصية غلبتني شهوتي، نعم، لكن استقذاري للمعصية يجب أن أرفعه. ولذلك العارفين بالله سبحانه وتعالى في إقبالهم على الله يخجلون من المعاصي، وليس فقط وحسب أنهم يخافون من الله. علمني سادة العلماء كما تعرفون وتعلمتم مثلي أن عبادة الإنسان يجب أن تكون بين المحبة والخوف والرجاء، ومن الرجاء والمحبة إذا خلطناهم ببعضهم البعض أن يأتي هرمون الخجل في العلاقة مع الله. ما أجمل أن نخجل من أن نعصي الله سبحانه وتعالى. قالها يوسف: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي.

إذ قال يوسف مع الأستاذ والدكتور طارق الحبيب على إذاعة بندر عدن 99.9.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به يومك بطمأنينة. أذان العشاء
1: 99
0: المصدر الأول للإلكترونيات،
1: فاصلة 9
0: راحة تدوم،
1: اسمعها تعشقها
2: تعشقها.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك لي.
5: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: قلبي الزلمة كل اللي غلمة
1: قرني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء 99.9.

الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة ذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: 99.9. قلبي يا زلمة كل لي غكلمة
1: قراني نسيت راسي عيني يشوفوا في سما 99.9.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت، أوه ليخة.
7: اسمعها

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن.
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن.
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس
3: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
6: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
5: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
6: إذن أحسنت الاختيار.
7: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها.

تستمعون الآن إلى المسلسل المصرية صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشير عادل ومصطفى غريب.

0: يا أنس يا أستاذ حضرتك، أنا مش فاهم كلمة من أمك.
1: بص يا سيدي، بهدوء واختصار عشان ما يحصلش أي قلق عندكم، أنا لازم أجيب المحلول لشركة الأدوية، وأنت بتقول إن مفيش محلول، وأنا واثق فيك.
0: أنت محترم على فكرة.
1: الله يكرمك
0: حبيبي.
1: وبناءً عليه لازم آخد عينة منك أنت، وعينة من أمك.
0: انت مش محترم على فكرة. عينة من مين يا حيلة امك؟
1: عينة ناخدها نحللها في معاملنا.
0: والعينة دي ايه؟
1: حتة صغيرة من اطرى حتة في جسمكم.
0: اطرى حتة؟
1: طرطوفة ودن مثلا، صباع رجل، او نقدر نقول
0: خلاص خلاص خلاص خلاص.
1: المناخير يا راجل، دماغك راحت فين يا شاي؟
0: انت مش هتقدر تعمل حاجة.
1: هقدر، واسأل دمور الحلو.
2: يس يس هي كان
0: يس هي كان كمان دمور نطق انجليزي. لا ده الموضوع كبير قوي.
1: يلا ناخد عينات. يلا هوب.
0: انت ليه محسسني اننا في معمل البرج للتحاليل الطبيه؟
1: وبعدين بقى بنات بنات، مافيا مافيا، كتفوهم وشدوا العينات.
0: بنات بنات، اوعي يا بنت انت وهي، احترمي نفسك. لا لا لا، بغير يا جزمه، لا بغير، لا لا ايوه.

0: الو، ايوه معقوله، ماشي ماشي، اوكي معايا، اوكي.
1: لا لا كفايه زغزغه، لا لا لا هموت.
0: بنات كفايه.
1: الله، هو ايه اللي كفايه؟
0: قوم يا صلاح.
1: عايزه ايه؟
0: فين ابوك؟
1: معرفش.
2: لا يعرف.
1: تخرس يا ماجد.
2: لسه خايف على ابوك يا سي صلاح.
0: فين ابوك يا صلاح؟
2: عند الممثل ذو الفقار اللي اسمه مليجي.
0: اوعى
3: علقوه من رجليه حتى.
0: يلا يا بنات، نظام، كل واحده تمسك في ايد اختها.
1: عارف لو جيت هنا تاني حيوان هعمل في امك ايه؟
0: ايه
1: ده؟ ايه اللي رجعك؟ انا بس بقول قدامهم كده، ما انا منظر يعني.
0: بتظبط يعني.
1: ده حاجه شبه كده.
0: ماشي، سلام.
2: خايف على ابوك يا صلاح ومش خايف على امك وعلينا؟
4: اصيل مش وقتي زيك.
3: اياكش يطلعوا المحلول من عين ابوك.
1: انا عايز اعرف الناس دي عرفت مكانه منين.
2: اكيد حد زقهم علينا.
4: ومين الحد ده؟
3: اكيد الزفت احمد زهير.
1: والنبي ما هي ناقصه ذكائك، دول اصلا بيدوروا عليه ومش لاقيينه.
2: يبقى اكيد جودي.
1: صح، هي الحيوانه بنت الجزمه جودي.
4: لازم نروح لها ونعلقها.
3: هاتوها لي هنا.
1: هات الموبايل، انا اللي هكلمها.
5: يعني ايه؟
0: يعني الوضع اتغير يا دكتوره.
5: مش فاهم.
0: جالي فيهم سعر اكبر، والسعر كله مرصود لاحمد زهير.
5: ونسبتي؟
0: ما تقلقش يا دكتور، حقك في الحفظ والصون.
5: وبالنسبه للبنات؟
0: لم نفسك بقى يا دكتور، لم نفسك.
5: اصلهم حلوين قوي.
0: وديني العنوان ده بسرعه.
6: اخسى عليك يا صلاح.
1: كفايه عياط وشحتفه بقى.
6: انا اللي عايزه اساعدك، تقول عليا كده.
2: بت، انت فاكره ان دموع التماسيح دي هتخش علينا ولا ايه؟
3: اعترفي يا بت احسن لك.
1: خلاص يا جماعه، البت هتموت من الرعب.
6: حبيبي يا صلاح.
1: انطقي يا بنت الجزمه، انطقي لحسن وربنا هطلع ودنك من بقك حالا.
6: يا ملت بختي.
1: ايه جو مساعد اللتاته ده؟
4: انا عندي حل.
1: حل ايه يا دمور؟
4: نروح نخطف امها ونعذبها قدامها.
3: هي دي الحلول ولا بلاش؟
2: يلا بينا صلاح نروح نجيب امها.
1: ماشي، اربطوها كويس وعذبوها، ادلقوا ميه قدامها وعطشوها زي الكفار.
4: هتيجي تلاقيها جاهزه للاعتراف.
6: مظلومه، والنبي مظلومه.
1: يلا يا ماجد.

0: بطني. الله يخرب بيتك يا شرنوبي.
1: ازيك يا ذوالفقار؟
0: مين؟ مش ممكن. لا مش معقول.
2: ذوالفقار؟
3: بس انا صوتي ماله عمال يروح ويجي كده ليه؟ هو انا مش رجعت تاني لحقيقتي بعد ما شربت المحلول الجديد ده؟ ايه الدوخة دي بس؟
2: في ايه يا اخويا؟ مالك؟
4: مالي وانا مالي من الاحزان. انا مالي؟
2: هو اتجنن ولا ايه؟
5: هو انت خليتي فين عقل يا قمر يا موجودي؟
4: بعتني بكام يا عشري؟
2: عشري؟
4: ايوه بعتني بكام يا عشري؟ انت بعتني بكام؟
6: انت اتجننت خالص يا صلاح.
4: اسمع يا قمر يا بتاعت علوم اعداد، انت انا طول عمري مش برتاح لك وحاسس ان ممكن تبيع ابوكي. بعتني للمافيا بكام؟
2: مافيا بتاعت محمد رمضان؟
4: لا بتاعت احمد السقا يا خفيف. قمر لم نفسك يا قمر وتعدلي كده.
5: الزوم مش هينفع معاها صلاح، صدقني انا عارف الناس دول بييجوا ازاي.
4: خدها.
2: لا ياخدني على فين؟
4: على كرسي الاعتراف يا رخالتي. خدها
0: يا زهير. يا زفت يا زهير.
7: عايز
0: انت كده بقيت صغير وحلو قوي، عسليه كده.
1: وبعدين
0: يا نهار اسود ومنيل بنيله.
1: ايه يا ابني في ايه؟
0: وايه اللي في ايه؟ انت شويه بتكبر وشويه بتصغر، ما ترسى على بر كده وتعقل. اعقل اعقل اعقل ورسيلك على قاره.
1: المحلول محتاج يتظبط شويه معايا.
0: مش مشكله، بس في امل. انت كبرت يجي 80 سنه، معلش بس برضو في امل.
8: كله يقف مكانه، واللي قاعد يقف واللي واقف يقعد، كله يثبت في مكانه، ولا حركة ولا صوت ولا نفس. اكتم النفس منك.
0: اعقل اعقل اعقل ورسيلك على قارة.
1: المحلول محتاج يتظبط شوية معايا.
0: مش مشكلة، بس في امل. انت كبرت يجي 80 سنة، معلش بس برضو في امل.
8: كله يقف مكانه واللي قاعد

كنتم مع المسلسل المصري صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشيري عادل ومصطفى غريب.

هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: تابعونا فاصل اتصال.
1: قلبي السلام قولي لي غنم قراني نسيت راسي عيني يشوفوا في السماء
2: 99.9.

0: 99.9.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
10: ليش مش شايل كابوس؟
11: ها؟ لا البن هو
10: بن. وليش مش شاي؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
10: وليش مش شاي الكابوس؟
11: يا صباح البن شوف حلوة.
10: لا لا لا شوف شوف
11: كيف
10: يا صباح الشاي.
11: لا تحاول
10: حلوة
11: صباح البن أحلى
10: شاي الكابوس.
11: بن الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: من ترتفع في فواتير الكهرباء بعض استقرار تغلى فيها الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
13: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
14: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
13: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
14: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف، عناية يستحقها طفلك.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: افتك بواجه القمر كل ما ظهر نورا، وسمت لك يا
0: 99

0: طب تعرف تعمل ايه ده؟
1: خد ما تخافش، انا لما بحضر اخد تضربني بصوت بحي نرد ازاي قطط في صوت بتعد هلعبها لوبي لو راجل صوت. انا في التواضع ما اقولكش جاي اخطف انظاركم وامشي عن نفسي ليه ما تكلمش

0: لما اتكلم علم اجيب من الاخر اصل معلم اقول الكلمه الكلمه اتعلم لو غابت مني هتتعتم زي ما اجيبها بسيبها انا زي ما رتبها بكرتبها انا في اي حته بخش اقلبها انا عارف ان انتم
1: متغاظين قوي

جامد جدا في اي حته، ميجا ستار مش برمي الجبهه، نمبر 1 يركب ملاكي بس ما يركبش بسكليت. انا لما خطي بغطي حاسبها بالمتر لا بالسنتي، انا جنبي 50 شباب لقدرتي، انا شورتي لايق قوي مع نضارتي. بص لايق ازاي، بص متضايق ازاي، بص لايق ازاي، بص متضايق ازاي، طب تعرف تعمل كده

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.

أيعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم

اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا

مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.

صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر.

إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما

وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم

إنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا

بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.

الكتاب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم

اليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا

الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى

فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه عليها.

أرث مسلمة، مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل.

يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون

معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة

الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا

أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به

جاءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما

قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله

بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.

عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون

من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كان

كانوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته

إنسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا

كأمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض.

يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم

آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل من

قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك.

ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى

أَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى.

من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحا

أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا

كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول

قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة

تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر.

النَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب.

آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله

الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم

ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير

أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإن

آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا

هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا